0: رحنا ناكل آيس كريم،
1: عيب عيب.
0: رحنا نلحق أور دريم،
1: هذا عيب عيب.
0: بنوتة الكتكوتة دايما بتوتة، سيبك من الفلسفة وركزي بالشكشوكة. ابن خالك وابن عمك وأخوكي،
2: صح،
0: انتي وأختك وأختك،
2: صح.

البيت عايز ارتاح شوي. I was working late. انت ازاي تدوقي تكوني مرتاحة وجوزك جعان وانت شبعانة؟ five minutes وهيجي. بسرعة بسرعة جهزي الشوربة والبانيني. الرئيس خلاص وصل. Now حطي البرفان وشيلي ريحة البصل. And now I must say that any day I love helping out. من عناياي أطبخ أربي ده شرف ليا. بس لا تهدم حلمي وتتحكم فيا. ذكر وأنثى حقنا في حياة هنية. كده نعيش حياة كلها إنسانية. بسكليتة أيه. ألوانك أيه. فلوسك أيه. تلفونك أيه. صوتك سنك أيه. شكلك أيه. لبسك أيه. جلستك أيه. حلمك أيه. وش مكياج أيه. هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا تفكيرك أنت اللي عيب.